0: جورة، قاعدين احنا الحين في جورة، كانت الارض هذه حوالي 4 إلات نازحين، وين احنا زي ما شايف اليوم في جورة، ولا عارفين وين نروح ولا عارفين وين نيجي، جبنا في الشارع اليوم.
1: A Maghazi resident, Ahmad Mahdi, said Israeli forces don't specify exact targets or areas, and leaving residents to guess which locations might be struck and how close they are to the danger.
2: هذه هدنة إعلامية بس، يعني أما الواقع زي ما أنت شايف اليوم بطل، حتى يعني بطل يقول لك إنه مثلاً بدي أستهدف دار فلان، لا صار يخلي مربع كامل وأنت تخمن أي دار اللي حيتم استهدافها، أنت قريب منها أنت بعيد منها. طبعاً هذا إشي هو بتحكم.
1: In ruins with no clear timeline for reconstruction, leaving many displaced without proper shelter and facing some level of food insecurity. Multiple ceasefire violations have also forced families to flee again, deepening their sense of insecurity and uncertainty.

0: scrambling to salvage what remained of their belongings and shelter after where residents had been ordered by Israeli.
1: ما فقدنا اللي راح ايش فراشنا اغراضنا تخوت الخزانة الحمام راح كل شيء بحوانا كان موجود هان بيساعد انه احنا نعيد حياتنا كبدائية ولا حاجة مسح زي ما انت شايف جورة قاعدين احنا الحين في جورة كانت الارض هذه حوالي اربع عائلات نازحين وين احنا زي ما انت شايف اليوم في جورة ولا عارفين وين نروح ولا عارفين وين نيجي لنا في الشارع اليوم.
0: A Maghazi resident, Ahmad Mahdi, said Israeli forces don't specify exact targets when issuing warnings. Instead, or

0: دار فلان، لا صار يخلي مربع كامل وانت تخمن اي دار اللي حيتم استهدافها، انت قريب منها انت بعيد منها، طبعا هذا اشي هو بتحكم فيك وهو قاعد بلعب فيك بس مش اكثر من هيك.
1: The aftermath showed widespread destruction. Some worked to clear rubble from the site. One resident used a shovel to dig through piles of concrete and wreckage. Despite the

0: سند الارض هذه حوالي 4 إلى 9 سنين. وين احنا زي ما شايف اليوم في جوره ولا عارفين وين نروح ولا عارفين وين نيجي، جبنا في الشارع اليوم.
1: A Maghazi resident, Ahmad Mahdi, said Israeli forces don't specify exact targets when issuing warnings, instead ordering the evacuation of entire areas.
2: زي ما انت شايف اليوم بطل حتى يعني بطل يقول لك انه مثلا بدي استهدف دار فلان، لا صار يخلي مربع كامل وانت تخمن اي دار اللي حيتم استهدافها، انت قريب منها انت بعيد منها. طبعا هذا إشي هو بتحكم فيك وهو قاعد بلعب فيك بس مش اكثر من هيك.
1: The aftermath showed widespread destruction, where returning residents sifted Friday morning through debris in search of belongings, while some worked to clear rubble from the site. One resident used a shovel to dig through piles of concrete and wreckage. Despite the ongoing fragile ceasefire, much of the Gaza Strip has remained in ruins with no clear timeline for reconstruction, leaving many displaced without proper shelter and facing some level of food insecurity. Multiple ceasefire violations have also forced families to flee again, deepening their sense of insecurity and uncertainty.

0: areas, and leaving residents to guess which locations might be struck and how close they are to the danger.
1: هذه هدنة إعلامية بس يعني أما الواقع زي ما أنت شايف اليوم بطل حتى يعني بطل يقول لك إنه مثلاً بدي استهدف دار فلان لا صار يخلي مربع كامل وأنت تخمن أي دار اللي حيتم استهدافها أنت قريب منها أنت بعيد منها طبعاً هذا إيش هو

0: criminal groups, in which Guerrero was neutralized. The U.S. State Department has officially designated the gang as a foreign terrorist organization.
1: Tren de Aragua, some of the worst gangs.
0: The Trump administration has long sanctioned Guerrero and other leaders of the group for alleged involvement in illicit drug smuggling, human trafficking, and money laundering. Trump has claimed Tren de Aragua coordinated its U.S. activities with the Venezuelan government of President Nicolas Maduro. His administration has used this alleged link to justify deporting some Venezuelan migrants to a maximum security prison in El Salvador.
2: Pet owners in Gaza are struggling to keep their animals alive as war, shortages, and rising prices leave veterinary clinics without essential medicines, vaccines, and food supplies. Across the war-battered enclave, only two veterinary clinics for household pets remain operational, while most other facilities focus mainly on farm animals.
3: بعيدا عن معاناة الناس ومعاناتنا ومعاناة النزوح والتعب والجوع كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البسس موضوع مجاعة في هذيك الأيام ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف ومية كنت أطعميها كانت تأكل زي ما بناكل مع كورونا رز زائد خبز ناشف كنت أغمس لها إياه في المية.
2: At a small clinic in Gaza City, veterinarians continue providing basic treatment and grooming services for cats and dogs, despite severe shortages of medical supplies.
4: بتغلب كتير في موضوع الأكل لهم العلف كتير أسعارهم غالية حتى علب اللحمة اللي كنا نشتريهم مثلا بمبلغ رمزي صارت هلأ كتير أسعارهم غالية التطعيمات مش موجودة نهائيا يعني بزز عمره سنة مش متطعم بس بياخد دواء ديدان والدواء الديدان أصلا صار غالي كمان ما بتغلب كتير في موضوع الرمل بينقطع فترات عنا وبرجع تاني لما بيكون موجود بيكون سعره كتير غالي وكل مرة بيغلى عن قبل.
2: The lack of treatment, food, and shelter has caused a sharp rise in abandoned and dead animals across Gaza, further worsening public health and environmental conditions. Doctors warn that the growing number of dead cats has contributed to an increase in rodents in residential areas.

0: pet owners and veterinarians in Gaza say that worsening shortages caused by war and displacement are leaving animals without food, medicine, or proper care across the territory.
1: Pet owners in Gaza are struggling to keep their animals alive as war, shortages, and rising prices leave veterinary clinics without essential medicines, vaccines, and food supplies. Across the war-battered enclave, only two veterinary clinics for household pets remain operational, while most other facilities focus mainly on farm animals.
2: بعيدا عن معاناة الناس ومعاناتنا ومعاناة النزوح والتعب والجوع كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البسس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف ومية كنت أطعميها كانت تأكل زي ما بناكل مع كورونا رز زائد خبز ناشف كنت أغمس لها إياه في المية.
1: At a small clinic in Gaza City, veterinarians continue providing basic treatment and grooming services for cats and dogs, despite severe shortages of medical supplies.
3: بتغلب كتير في موضوع الأكل لهم العلف كتير أسعارهم غالية حتى علب اللحمة اللي كنا نشتريهم مثلا بمبلغ رمزي صارت هلأ كتير أسعارهم غالية التطعيمات مش موجودة نهائيا يعني بزز عمره سنة مش متطعم بس بياخد دواء ديدان والدواء الديدان أصلا صار غالي كمان ما بتغلب كتير في موضوع الرمل بينقطع فترات عنا وبرجع تاني لما بيكون موجود بيكون سعره كتير غالي وكل مرة بيغلى عن قبل.
1: The lack of treatment, food, and shelter has caused a sharp rise in abandoned and dead animals across Gaza, further worsening public health and environmental conditions. Doctors warn that the growing number of dead cats has contributed to an increase in rodents in residential areas, adding another layer to the humanitarian and sanitation crisis facing the territory.
0: Red Cross burial teams in Eastern Democratic Republic of

0: معاناة الناس ومعاناتنا ومعاناة النزوح والتعب والجوع، كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة. زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة، دخلت برضو البسس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام. ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف ومية كنت أطعميها. كانت تأكل زي ما بناكل معكرونة رز زائد.
1: بتغلب كتير في موضوع الأكل.
2: We're in the United Kingdom. Anti-far right and anti-immigration protesters gathered on opposite sides of a road in Brighton. Police in riot gear were seen holding the two sides apart, with a brawl later breaking out that officers had to disperse. The protests come days after demonstrations in Belfast and follow a series of wider protests over immigration, with some populist parties arguing that Britain's asylum policy has allowed dangerous individuals into the country.

0: Ahmed Al-Bassam, one of the fans following the tournament, said that despite war and devastation, the passion for sports continues in Gaza, stressing that the Palestinian people aim to revive sports activities. He also called on Arab fans following the World Cup to make the Palestinian flag and cause visible throughout the tournament.
1: التعب والجوع كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البسس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف ومية كنت أطعميها كانت تأكل زي ما بناكل مع كورونا رز زائد خبز ناشف كنت أغمس لها إياه في المية.
0: At a small

0: زي ما احنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البيزنس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام، ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف ومية كنت أطعميها، كانت تأكل زي ما بناكل معكرونة رز زائد خبز ناشف كنت أغمس لها إياه في المية.
1: At a small clinic in Gaza City,

0: زي ما احنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البيسس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام، ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف ومية كنت أطعميها، كانت تأكل زي ما بناكل معكرونة رز زائد خبز ناشف كنت أغمس لها إياه في المية.
1: At a small clinic in Gaza City.

0: زي ما احنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البيزنس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام، ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف ومية كنت أطعميها، كانت تأكل زي ما بناكل معكرونة رز زائد خبز ناشف كنت أغمس لها إياه في المية.
1: At a small clinic in Gaza City,

0: was ناشف كنت أغمس الهياء في المية.
1: At a small clinic in Gaza City, veterinarians continue providing basic treatment and grooming services for cats and dogs, despite severe shortages of medical supplies.
2: بتغلب كتير في موضوع الأكل لهم العلف كتير أسعارهم غالية حتى علب اللحمة اللي كنا نشتريهم مثلاً بمبلغ رمزي صار

0: was ناشف كنت أغمس الهياء في المية.
1: At a small clinic in Gaza City, veterinarians continue providing basic treatment and grooming services for cats and dogs, despite severe shortages of medical supplies.
2: بتغلب كتير في موضوع الأكل لهم العلف كتير أسعارهم غالية حتى علب اللحمة اللي كنا نشتريهم مثلاً بمبلغ رمزي صارت

0: was ناشف كنت أغمس الهيا في المية.
1: At a small clinic in Gaza City, veterinarians continue providing basic treatment and grooming services for cats and dogs, despite severe shortages of medical supplies.
2: بتغلب كتير في موضوع الأكل لهم العلف كتير أسعارهم غالية حتى علب اللحمة اللي كنا نشتريهم مثلاً بمبلغ رمزي صارت